0: عليكم. من أي عيلة هذه يا خالد؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام 11 يوم زين، ولدت
0: بستة. أنت أمها؟
1: لا أنا ما بتعمل، لا أفهمها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمعتها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المساحة القادمة يجملها الفنان تاز المسافر المجهول.

أجمل يوم، أجمل يوم أنا يوم شفتك، وفي أجمل صدفة وعرفتك. عرفتك يا جميل حساس من رقة مقابلتك من أول يوم. يا أجمل زول كل غرام له أسباب، وسبب نظراتي ليك إعجاب. ملكني جمالك الجذاب ومن نظرات تأملتك من أول يوم. يا أجمل زول ده أجمل يوم أنا يوم شفتك. عرفت سعادتي في عيونك، وأصبح قلبي مفتونك. إيه معنى الحياة دونك؟ ما خلاص قلبي ليك سلمته من أول يوم. يا أجمل زول ده أجمل يوم أنا يوم شوفه.